الناس ارقام فش اسامي فش اساوي شرق وغرب اسمين السامي فش تساوي خسرت الاحساس باللحظه فبهرس حالي مش حاسس فبضرب حالي يا ما بظلم حالي كل يوم انا بصفر ببكي براسي بلاوي يبسطوا مباني تعبت احكي هي سرقوا كلاوي سرقوا بلاوي عليكم لعنه والجاي اصعب فبحضر حالي بهدب حالي برتب عقلي وبشد عسناني مش فاهم حالي بس بصبر لان عارف حالي السما بظهري اصحى تفكر حقي واتاخد عادي حقي باخده ربح صافي فوق زياده وبعطي زياده وشحطه فوقهم للمحتاج وبعازي بحس عشت هاي الحياه ممكن اوهامي على اغلى اوهامي تحلي هاي اظن الزلفه بس حالي حالي كنت بنقص حالي وحاسب حالي من عالم تاني انا عالم تاني واعوذ بالله من كلمه انا اوف شو بحكي بحالي انا قدها وماسك حالي ما اخسر حالي حاسس حالي نمله كله بصير قدامي مين انا مغزي بالي فبقسم حالي شوية بموت وشوية مركز وشوية عداي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بخاف خيالي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخاف كياني بخاف خيالي خيالي